0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوصيله والفضيله والشرفه والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.